لي كل ذنوبي يا جريت علي مرلي كل ذنوبي يا جلك علي إن لتالي إن لتالي يا جريت علي إن بلبا يا جريت علي منك هدايا إسنا بلبا يا منك هدايا.